نقولكو رباني ما جاني نياراسكو وسليم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو ناني تجادا كزو جوني عما تجادا كزو كلا دندن جمانا فين تجادا روز كلا دندن جمانا فين وسليم ما شروز كلا دن رباني ما شروز كلا دن توجاني ما شروز كلا دن اواي من دنجا ما نبين فندو فندان زالان تنبرتن ديكو ديكن زالان تنبرتن سوسكو سوسكن زالان تنبرتن ديكو ديكن زالان تنبرتن فندو فندان زالان تنبرتن موتاو موت زالان تنبرتن فلينكو فلين زالان تنبرتن مرسديو مرسودين زالان تنبرتن ديكو ديكن زالان تنبرتن ديكو ديكو سوسكن زالان تنبرتن سوسكو فندان زالان تنبرتن كيو يلي كن زالان لزين أمشي أوسو

0: هاي يقولنا
1: وين
0: كان هيل هاي مسمونارو نعم ما شاء الله تيدان يورو هنا ما شاء الله تيورو اسكريلا دكتور بونو ماندي لوك تو والبوت
2: لو هاي
0: الو السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: ورحمة الله السلام دو مناجين كدرا ناديا بوني مي ما شاء الله يا ده فاطمة غرو بولوري غومي وجهك شر فرس كتم تما كراو مام يا كم يا سنديرو هلو اي تاغا كيرين دورا Thank you so much نيرو هلو هاي غلنا
3: ماما كاو غرو بولوري لا وانتي اغرامي با اغرامي با مليو اغرامي نينا
0: kala no dana ma abukari yati ma wati kombo ruwa